لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استووا صحوبكم فإن تسوية الصحوب لإقامة الصلاة تراصوا واعتدلوا luruskan saf sempurnakan lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الأخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى